روحك دقاف لكي تجي جيان دامر واس نظانم قافل قوربو ينجي شوربو ينجي مرن سخته چيبو دنگه كت قد درنگه دوچاوين نقاندي نگري راوستيو نروناهيا دلي ديتني برادي منان.

0: Dhok Radio, #5, #5.ne.
1: بيبسي ايكو حفتو 5 لتر بو يبدو بس 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دو بس 5 لتر فاكو سحكا بني قبا غيوه جوبة داز بقينانا خلاط ابنختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو 500,000 دينار ججنا قازان
2: جمي بابت نتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كار افري صدر تنبو صدر

0: Tina bahçaya. Hop. Baş derin mobilyatı bahçaya tayin. Deher elveri destekavi. Avaş like ve video aksesuarat nafmalı babadan razandın ev avantajda. Hama dekorat çınna. Dekorat nafmalı ev dressing room. O hemiji defhazu huziyente. Aha. Kada sadaf sili bişbira mına çi? Sadaf sili bişya tolbete duşako ve duşako balivk. Jbrandin nayaben sadaf. Bu sakhlam yalaşeta uxavako kil. Deve jobin ve. سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني يبدوهن
1: كبيرسي اكو حفتي 5 لتر ويبدو بس 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دو بس 5 لتر يفكو سحكا بنقا باغيوه جوبة داز بقينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو 500,000 دينار ججنا قازانج دقال بيبسي
2: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0 حفصادو بينجي 225 45

ولا بخديش اشخان الملي محمدي واغيش باني عجمي كيم دار همام فزيج خيره مالا خدر انا بقرا مالا نبخد ابخد اسكلي چاوي زرقا خمام منيب قدام محمد وفين جابي.

ولا بلاد ابراهيم ابوك الحلباوي ذي الشام بلا بابي بقلت اجقارا ورتي اجفاتا با دبتي راديا مقرو كان في مالا با ولا جهي من محمد واغي سواي جيبي وككي ترفاك لي شامي بزر قاي بلا الوي مظلامي باشي با بلا دبي سرداري بادستي لقمي

غلب خوده نخوش يا محمد واغيب ويا دردي تيفو يا شامر ديم ولا كدا سرد من لو لو لو يا دير بني وزيد نافجوية باغي خود ابو انت امبو ومبري خدا يتخسيه كيل قوبانا قامشتو بري خدا عامودي تيود الازينيب دهات ابني مالي مباني مكشكو كيت كرتيا منو باوي مخسمت بي تخسيه دام بري تخسيه مدن قسخانا قامشتو وزني بنيب يا دير وزيد برموية قايشاني لكي شار دختوري واني شغلي اجنبي دولتاتو سر مراسا كرينام حفته بيش در زيدانا دلي منا بيچه كيشي ماتا سري منا يا دير ربني مدي بوزي قينا دوي درگا مدقو بسم الله الرحمن الرحيم بلكي محمد واغي سواري جيبك كيتر فاكلي شاوي مزرقاي عادي قسخاني سركي بدي منا ولا يا دي وقتي مشاوي خبك القصاد ونباشو نمردي فيري من لو اي اي اي اي لو عالم لو اي اي اي يا دير ربني قوت كامرني خوفتني بكا قرقامنا متقوش بونا خودي بس بري خوبنا دختورة بلا سر خرانا بيني ونو خودي بشينا في محمد واغي سواري جيبي وككي ترباك لي شاوي مزرقاهي بلا القسخاني سركي بني منا ولا يا دير بقرآنات مالا شيخو منا اوي حجاك وحجيد شني توافد الدين اوش حفدي بيش درد يا اش درد دي بوش برشي ترلو اي اي اي اي اي لو عالم لو اي اي اي اخ ماين ماين ماين ماين مالو اي هاي ببانو لو اي لبس محمد واغي تسحنا دي بلا ربي عالمي تفحاليني ما حق سبب تلمينينا لو اي هاي غالو اي ولا يا دير ربني هك القسخاني سركي نديمنا ونخده بشينا بي محمد واغي وقت بري ترما مانا شاوانا كيمدانا ترما مانا عابدي وزني بريب بلا محمد واغي بوقرا مانا كانا يسر ترما من لو اي اي اي اي اي اي اي اي لو لو اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي

ورا الإمام ورا الإمام ورا الإمام ورا الإمام كشيدني وزيج ضاجرات ضاجرات يا بكر ببدنه أروخ أزيج ضاجرات شو بيكلوا دردي.

جش بيدنا شفت هذا زو عزيزي اللي خلصتي نفسه شو بيشي بقماري لا قادنا ابن هبرك ازو دلاله اللي خلصتنا بأوديدا مدبه بزل خود كرت عزيز المحل اخواري شو آقل كتا ما لا خدم لا ما انا ما انا ما انا ما انا ما

شباكي تجمع ديناكي اذكر بانو كان داري حدا كان يا ياب بين امنو خد اخر ابناكي ورت وفا سنگو بري مكتكو كي بناريني وكو عزوزاني شرف ديني بيقوليش بر حاصلو تابوناكي بجا ورد العلم دلاكري اب سر یہ شکر قیماغے کامیشا بہک بینے شقا پلی رے ترے زوزانا خوئی کری وکا وکا حفیظ غریبان کو چھونے مدوے تو اخست نقب جوتے بمکات باخلے دا کدی کری

ولا سرميد العويل اصبر بانوك وكل حيبي ولا ايدي كعب كبر فرمين حكى باب ابراهيم كشكوك كوتشي عشرين ازي بيجيب كلي باب ابراهيم كازند لو ما جاني منكي از نخشی به حالی اف حکیم لبانات

عيب حوالي عيب ولا قرقاي بل نازل عيب وقاش الشي لبيك دياني عيب شار دمري عيب ولا منو بجنا درابني مانكي بقولي مدين هي وفصاد نباشي

يق أبرو جا دلالة دلي خود بين مزير بجيب شو دعوتو تيلانو دمانا بردرقي ميام أبرو جا عزيز دلي خنا بينيم ولا بجيب مقود ديواني عفر بوهجوه سر خطيم.

بجلي لجيراني قزش خير مالا خدر مالا منو بابي بجيناري هفام ولا بلا بي من نقاتي الزاني سليم سر باريكي كيبام ولما بينا منو جيرانا بسيكو لكو شارفان جرابام ولا اشارع منو بجنا زراب شو النيشاني حماوي بام ولا سري بسر بواقي كي باوي كيني ولا نشيف وباشيف وبرامي نامت نبا

مدي سبرا بجازرا دمي بقولي جكان يا بني مالا شاغيتي او كراسي كدالي ملسي جقال بقامير بي بجريتي ميدا وباز باز رقانا كي سري صالي كوي سجادة وستنبولي وزاخر رين وحشين ونالي بجبالا غيتي بابا يا تبي سر بختي ملا صوف يا بينا هزار وحفصن حتى ريقا مش دوش قريدانا بربشنيتي متقول لي ري سبري جوتك الرام وصارة سرجان وجسدي مركرم بيب مدي صوفي كي وقت يرمي بقازي تكيد بيكو ريكو مال برادو كشكا چار دسالين الرام وساك ونجيتي من اي نسكنو لزايا خبر دابو مالا ملا متقول ملا كوريك مريو خالف سرت دهاتو اشبر بيجا برام وصاري كشكا چار سوالی چاوا گونه جیتیم مدی بلا فرد چاوا گیا بو بکل ما بشه قاما چو قرآن خدا بو کوکی گیا را مصاریم منی نامال خراب گیرم لیلی سبری بی روجل بیا کیتیم آخ لیلی سبری آخ لیلی برخی سبر مالان بردلی

هذا زرتانك شغلك رجاك اللي داريب هذه هات ماي ما لا بابي زالبي مديخ باز جنير ونشتري هنجا قاد بين اختزار بيب سدعي بابي مني زالبت بين اختزار بيب حزاري مدقا بابا عيد خير كنو

ولكن يقود الميديا يشقى مكروف فايدة نكير عزيرا مشكل بيدر جينا رباب براي خاتني ولا شو ما جهي جزيرا بوطا مالا شيخ محمد قدري فتوبكير يا دبني تزبيه كجواني ستود لبي صوفيا دستي خكير من دسمون كجواني حجال سني خكير سيصال ابني قدران ابني تعاطر رجون بيجي ربي خك يا ديم ولا روجي كجوان روجي خدين بيا حرامي كابلي قدي بابي خكير ولكني قوت يا دي وزي شوما بنيا تحقي سر فرشين بيجي ولا ابني كارو بارا خكير مدين بيجا خكير سلا وطاب لي راس تيدا بنيادين أبدا لانيت لي بخاتني سري حفصالي خدي تمام عاشق وما شغل جوتي ممتي منام هما بديج كنت كواش كواش من ميزكير حكي دردي دلكتني دردي وجني قلكي قريان بو جفابو نيبكا فريد لي مكرنيادين عذي رابو ما سر برجين بيجي مني دري بيستو بيج خبشي زين وزيفين برجوتي ممكي خد قتال ولا ابن اسمي نسوني سور زريد لاني دلي خلق بيجو ديفم كي خلق ياديم ونو قد جابك يدنو الشيخيم هو بيد جزيريم ولا بيجنو كشكاتو بدار صوفي البردستيتم كيلو سر فرشين بيجي قلك يشتو باخو زيدك يرزورات بير لمني لمني لمني ولا يا دير بني بيجن كشكاتو بدار يا صوفي إيرو سر فرشين بيجي قالك يشتوف باخو زيدك زورات

ممنون متخازين مترابيني خلكو عالمتنا خازقيني هاي بابو مات بملكي موتي خنجري صار سري متهجي.

0: بلي قدرت خشتفيش راديو دهوك صلاة وهوا كوك اسماعيل تا قالك ديفتشونو دراسات تنثال في الكلوري
1: بلي
0: آيا تش

سيورا ما وكيما قلتي يا طيبات بكونيا كيفا كونيا قاشيلو كونيا قاشيلو دي كيفي تاكيش دافري كوني كيكا كو كونيا قاشيلو ميجوة كيف نور هي و اف اوووي كوني كي جلقا باقجة خلق بو فخرنا اووي قستكنا في كوني كي و وينت بو دمت دمت خوش سردانا في كوني كيت كن وكيت بيجن اووي جلقا خوش بو فخرنه و كوني كيكا جي چجا اووي حشنا بويا حتى نوكي جي اووي يوبر دوما بيجني كونيا قشيلو اف كونيا كويتا كيش دبره

0: السمكة يوم لازكا وفي لبن يشتكن وقال قال مصدر دويسي يسكوي أبكو يكنا بزور احترام أنزي كنا بونا وكنا بلابي جونيا وطني رفيا وكنا فهرية تستقنين كل كلا بيجي يسبيل لديك وهوتن كلا تجربة بالرواسيون بشتي موايا كي موايا شو أو جزالة دودشويري داكا ترسيتي قلبي كوي يعني أما سرهوتا كتب الزنبيسي
1: ويا راستا دستات خوش بما مصا سباس بو فزانياريا ام كيف خوش بو این پیوندیت تبرم ما گلک زنگی گر پیوندی خو گلک سپاس بوتا
0: انشاءالله انشاءالله شبه کدینی اکتر آجیتی بحثی گلک کانیو
1: کنه به آمیدیه ده انشاءالله هم ده بحث آمیدیه که این آمیدیه مرگاه آبادینان هم ده بحث که انشاءالله ده کیف خوش بین گلک سپاس
0: انشاءالله حتی سیستم بیه

0: Bu peygamber de George Juan gelmeden Şabat'a başlar hoşdur. Ma peygamberi zor etin. Mami Abdullah. Mami Abdullah. Yine de muhik peygamberi Mami Abdullah. Du muhik peygamberi yapşada yar ya du muhik ya. Hakiki azat ha. Tu pişta vane kiş yani kiş el bejorti yek ya. Arjantin ya İspanya. Tu piş binit ya kit ben. Arjantin. Astu ne ekin. Mami Abdullah Şabat'a baş bit Mami Abdullah.
1: ما وصل شو عشان وتباش خوشتر وجهتر.
0: طب خيرات إمام عبد الله.
1: إن شاء الله.
0: توي باش إن شاء الله إمام عبد الله.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: توي برزهية وشان شو توجي الجلمة باش داري نكيل يا كيف خوش بون هوالد برام أي زفران هوا جاري.
1: زاني وقت كيما ساعة باش تنيبي.
0: إيه.
1: شنيام داس في بيت كينو. نبيجا وقلاني يعني التأخير ذم جانا.
0: حتى استنبرنامج خلاصة. بل. والله راستا يعني دمي برمان نجارة ما يكون جا بس.
1: على كل روجن.
0: آه راستا بكيف خوش بيجيني هيب سلامتا. مولى عبد الله.
1: بل.
0: خو قردر نكت بوتشة مروف خود إين دور نكت بوتشة تشتي نغا جرينجا مروف خود إين دور نكت.
1: بل تشتي تاين.
0: بول نمونة.
1: بيجت برکاخو تبیخو تبی برکاخو دریش کرد
0: بله
1: اما ایج
0: بله
1: و یادوی ما مستشبان
0: بله
1: خود دادار نکر اگر تو نمحتاج بی ما مستشبان خوصی هم که میوان با ماده
0: میوان با تغطن یا گره که تو خزمت ها میوان ها بی که کیف خوش بود پیمنده تا تو هجای تو هجای گل اک سپاس بود تا بو پیمنده تا جا جوان گل ممدن ها بیتا جی که پیش کشان دا بو خلاتی مام عبدالله مام عبدالله دیاری بود تا درکت بود تو شی پیمنده بجورا کنترولی بی کده پیش و خلاتی خوار گیری
1: بلا رحمت
0: گل اک ساق بی گل اک سپاس بو پیمنده تا جوان گل ممدن

حولي بدير شو علي علي عمو علي خذ الدنيا يا بورد من العم كم كربي تقنو حري لوك هاي لوك يا إذا بوجلوك يا بوجلوك يا

روحك دقاف لكي تجي جيان دامر واس نظانم قافل قوربو ينجي شوربو ينجي مرن سخته چيبو دنگه كت قد درنگه دوچاوين نقاندي نگري راوستيو نروناهيا دلي ديتني برادي منان.

وكي أبرو داديرو كدال نوزده هيفا حفت سال 1924 هزم بريطانيا وجر سليمانيه داگير کرد.

0: أبجي فلانة مدى إن شاء الله درجي كريم.
1: بله يبي سهل كافني بهوات خازين خانم شهلة عيسى ريكاني ريبا برا سانتاريك سانيا جندري يا سرب زانكويا بوليتكنيكا دهوكي و يبي سهل كافني بودات خازين و جارة كادي بيروز باهي التات كاي
0: جالك تباس دارا خان هفت أخبان رزق طلابوزا و همي ستافيك خاري
1: زور سباس بدا تباش بيتا
0: باش برو خوش بودا.